0: نبزة بالتوب نبزة بالتوب سوا وقد تتخاطي
1: كل توب تبزة منه
0: ايفا ايفا كل توب اللي اخدي شوشين الريجلر هوز نكس ويتا در جيبون اسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيه لك ما يديقوك
2: With Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs Weekdays 3 till 7

0: هم تعجبني واحدة من الديسكي فافوريتي تي اي اللي ندقوها ونك فيرا نهو بيتشو نسمعها خفنا
1: ويس ويس
0: ذكر لروي جاستن بيبر ستي كينا ديك وقت جيمي تيرن اند وين من اروين اون باي بريكفست البي راح تاكل نرتا تليتا اتنا ملوادن البيتشا تشول
1: روكنا جديدة روكنا بوزيتيفا وروكنا اللي توصل مساج
0: يس البي راح رجع كان للشيريل ان ماكي جي اللي سمعتوها فوق تيك توك زغور مش فورسي ودانا واش جارة
2: بونجو جيمي تيرين وين كلوش سوا
3: اهنا رايت كيف انتي
2: طيبة طيبة
3: داك لا ومن فين تسمعنا
2: كل نقطة تليفة ايدان ام هفنا طيبة وايدان هست الفريفي
3: طيبة نان هسو اميك اهنا تبزاش يون هسو اميك ملا هن كان تاولك السيقلة طيب شيريل ونمشو الكووت اوف the day طلعنا
2: ايفا ايفا
4: quote of the day مع شيريل ان ماكي
3: طلعنا شيريل
2: متى تبونتا صبايك لين شهات افتكر لي كلك تليتا صوابة اخرى يبونتا لي
3: جرانسي هافنا شيريل لجديل لجديل
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Grazie a tutti al quote of the day, Cheryl and McKay.
1: Grazie Cheryl, tal positività da lodo.
3: L'Igbar bonjour possibile, Cheryl.
2: Bonjour. Hey!
5: Baby, I love it. Hi, I'm Billie Kay. Check out my

0: عجبني أريانا جراند هيت ذات اي ميد يو لاف مي على الدور دو ام
1: على البافلو
0: هاف ار ات الدور نتبن تمام ولا ما تستورديش من عرفت انت لهني
1: كمان فويت
0: ايت تاع دلوا سيات انا فيلم كي نشرب انتو مسيك لا
1: اي اتلا
0: لا انا

0: طيب بويز سينا سبايرو داون هيل على دالودو اكفدو او اتمينيان سن 20 بونجو كبيرة الاربا في اللودو بهالسا في 23 قراد ام برا نسبر لقيتو جدا شايف تاكم ميك لا تبزاوش
1: اسحانا
0: انجيبوكم في تاكم مهنا ايفا فيرو
1: اسحا تبدا سيو اسحانا
0: نا ايفا اكو ام لا اللوم ما حاتت لا دا شيء نكتر مش خزين من السولتو اذا فتشمت بالكوبلة من تلجي ما اما انصم ما مش تعمل بي ايكون انو اودو خي اسمع البيرا ام جرات الستوريا عملت شهاجة ونشت انسا اسلي لكترين
1: يكملش
0: الهاجات تايبا ايا ولي طيب وانا شن نسيا زوان برا اللي شي انبارا تسانت خفنا
1: يكن برا تسانت يا ليش هذا بيرا
0: اما كنت تسبيتش في كانتو نيرا ما
1: اتكونش تفشت ابا تعمل
0: في السنس بطان شكو لك اوبشنز
1: سبيغان جارا
0: ملا البيرا طيب شربت حفن الماء عندنا برون نشرب ده عشان ما مش هزين
1: طيب هي عندك شجره طيبه
0: ايفا ناف اما بعد
1: تفضل لجاجوره
0: لا لا لا ما هم بعد كل لوك تف كيف الزور
1: مشاك
0: في الكاست انا الكاميرا تف الكشينا موت فريكوينتي تف كيف مش داخل للماء اللي دخلت يرجع يخرج والبيره كنت قاعد برا وديس بتشات اورجنسا كبيره اما كبيره حفنا حفنا حفنا زيرو وات ملعنه هوجو كافيتيريا اتنو كافيه
1: Uh-huh.
0: Et, insomma, unna mel-użu mil-kafetterija b'dan al-mod.
1: Fair enough.
0: U tħalt fil-kafetterija, kie iswar l-ufsinarek, u tal-irġil kienem mil-kju, temmen, kienem mil-kju. Is-soltu ma jkunx
1: mil-kju. Strambadi.
0: Na, kienem u toilet wieħed tal-irġil u toilet wieħed tal-nisa. U jien, fost l-urġenza, bl-urġenza kbira li kelli, kienet vera kbira, un baddaħal aħħar wieħed, U tal-tannisa kien available. U ma flaħċ. U tħalt f-tannisa. Issa, stenna naqra. Kont ovvjament respektful.
1: Ajma.
0: Kont ovvjament vera respektful għal-fatt il-et namel użu mil-kamra tannisa. Kif niġi biex noħroċ? Awek, f-tġiġi. Insib mara mezzu eta, nejdu, kella 50. U di, ovvjament rat niħiret, kienet t-istenna biex t-tħoli.
1: Mħiġek?
0: Umbat, provajt mbenġila, dort li l-bib. Oh, I'm so sorry, I didn't realize what they say here. U di ma memnit.
1: Provaj benġila, umbat.
0: U di ma belatiġ bħal-speċi, baqat vera tkerħitli.
1: Serja, vera.
0: Iwa.
1: Kienet foreigner?
0: Iwa, barani.
1: Mela ma għadix t-gustak.
0: Lema gustatni assolutament xej.
1: Forsi kien ħajja għala iju kolu. Ora tek zejjet.
0: Sadak il-ħin, il-toilet ħarġir kien zvojta ġvira.
1: Tajjeb, vera waqajta ġaj.
0: Jek, kienet urġenza, kien sattu sadak, bħal speċi.
1: Mela, sorry, mela da għandhom il-signs, mux għan raġuni.
0: Ma nafx għamil ċtajjeb jolle. Ejda liġ, konx jamil.
1: Ma nħos li għamil ċtajjeb
0: jolle. Ma di, kienet urġenza, etnejdek terren, kienet urġenza.
1: Imma kem kienem qablek, ħafna?
0: Le, kienem wieħed u dak urġenza, kienem.
1: Ma stax ta' qoddimek isma' urġenza hi ħanamel mal-art.
0: Glen isħijek kumba.
1: Mek.

كانت واحدة من الفوفوريتي تي اي دي تاع مالكم تود يسمى ايرينجز فايدنا لسه من بيها لحمسة نقسين ست منوتي تاع وان اوف سنار نبدأ نرانكاو بالموت الموت التلت سيا فلمكين كيف دقب دقو الحمسة ومن اون اوف تتنونتي اخرى ابديت اورا تتم في الكاس استنيني من اون اوف تتنونتي اخرى اوزات وارا بلايليست انورمي جو ام كي بوست بلون من كولر نسوم من كل تيب من كل تيب تا جينرو سيرج بوك تا فيرا دات

كول صارت واحدة من الفافوريت تياي دين وواحدة من الجودة وكول أريانا غراندي دا تخرج الألبوم جديد تاعها دين يسمى Hate That I Made You Love Me الخمسة ونوفس ومنوت هذا ونوفس نار دا أوسا ويك كان دك بزونك دا شيء تا بريك سبيشالمنت لدا جي اس سايف يو فورسي دا تلس لازميت بير اسمبيو تشتيق تالا أبيل كبير خاني لك شاندك تعمل with just a click of a button كيف يأتي الإنجليزة وا أوسا اللوم عندك chance في الامبورتانت من أونوف تترنوتي أخرى إب أمك بيش تسماني شاندنيج لك وكول giveaway enorme ma lissa inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna the weekend jisma blinding lights għal 5 u 9 minuta tlaqna biha